كبريت واحد وألف غابة. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. فزار الحان فايز السعيد.

كبريت واحد وألف غرام. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. فزاع الحان طايب السعيد. إمارات الفن تسمع وكأنك ترى.